معاشر المسلمين ومجبرنا المؤمنين رحمكم الله. روي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: اذا كنت بصاحبك يوم الجمعه انت والامام

اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليهم، اللهم قوِّم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، رب اغفر لنا من جميع خير ويا

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم